0: أنت أنت أنت أنت أنت أنت بس كان متس.
1: We got you covered. YFM 97.9. Keep your radio tuned in.
0: Yes, Rafa. Obiambe jane hanketsu.